0: بچه همون دخان
1: چی گیری؟
0: تریح می عطا بک خبر چپن
1: مرسی مرسی ازک که نوم من کس
0: چه بچه نوم دون ترگن
1: چه بچه نوم ترگن چه بچه نوم
0: چه بچه نوم البحیر
1: چه بچه نوم البحیر بکش لحوب لبت کنیسه جنب
0: همون دخان لما البحر كش عدايه للدور امر بركته مين عياله اذا تقول
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيخ تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش نطلع لتل ابيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريخ لك بركته مين
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعيني انا عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل حد واحد ميتانو يكاح لما بايت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لوت ببياتها إيه
0: مين
1: كبتلون
0: كبتلون خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت شن خلاص تلمس اللي بي عنك حبالة نظمة
0: أبل ليجم هو يخل السميات بعدين عليا
1: هي السميات زين يسين يسين خلاك
0: أنا كريلو
1: أنا بتوعنا ذات لوم عرب
0: بس اللي بي بس اللي بي
1: حبالة الكل مسيس تمي بتبين هو يشين
0: بس اللي بي أنت شو ميع
1: يا أخي شو ماي منو حير أنا زين
0: يلا نسازمس
2: إيشا إذا افتعى
1: مكتش نردمين
2: كين كين كين
0: تريح مع عدبك مسيربين
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش اصدامي لا
1: لا لا

0: كوشر حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفو
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا بدي
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحيات عبوي حلفون طريقة برسوف شلخاء أحسيه طلو أحمد عوت وحيات عبوي يوم يا مجين
0: منشور ما كان
2: أنت ما أخبط لك ما كان أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي يا شاتة سويسة ما أنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبوي حلفون أحسي لك أنت هنا مع هذا حد بالدقود تلاقيهم على غاك جيت تمشوع ما بلبل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل وأخلي تمزرون حدا
0: تمزرون حداش
2: وحياة راك لفني حد شاي كانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيان وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين ما مزرون شليل لعسبيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي فوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يسلي زلول قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وشي لك هايت الشنايم احد خين احلو ولا بيش الخير ايكمو مع فرحة صياح يا
0: أبو يا يوم يا مجد أما المنشرة يا شيء وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعصيك
2: ماني يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عخشاب أنا رويشة عصباني أما أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كماني خريزة هنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت جمكين عند دين كريزة خا ما هو كريزة أما وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علوت يلدى مفرحة يلدى الرشعيد كمو أبيابة مخوعيرت كمو أميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعود سيلي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انت تشمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشو بير بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: بو مكلل
0: بو مكلل
2: هو بلع
0: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلت منه
0: مكشا
2: حلفون وينا وينا حلفون وينا حلفون منش معنا
3: ما عيني بيه
2: عيني سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ورسالي دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بسيري كفتسا كيتا
0: يوفي كفتسا يوفي
2: إذا كيتا هي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يوفي
3: إتيك موريو ترمان
2: يا ده انت اللي جنتي
3: قلتك زين
2: ما فينا اخونا كمو عبيه
3: قلتك زين
2: גם כן יפה כמו עז. כמו עז. תראי, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי.
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראי, ערפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
0: שהעז אוכל את האספסט.
3: איזה אספסט? איזה
2: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברתם?
2: אני אמרתי לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.